0: mosh pitting with their conscience. He's a problem, deal with it, I'm not stopping until I dent the universe, there's no other option.
1: We get wicked, wicked.
2: اهلا بيكم على عرب اكس،
3: منورنا النهارده على عرب اكس.
4: عرب اكس، عرب اكس، دي عربische Sendung auf Radio X.

0: يسعد مساكم مستمعينا، حلقة جديدة من برنامج عرب اكس، معكم من وراء المايك دينا بطحيش والشيف هدى الشريف، وايضا معنا اليوم بالاستديو
1: الشيف
2: أسامة.
0: الشيف أسامة.
1: الشيف أول مرة تقول لي شيف.
2: شكم الشيف.
1: أنا قلقت والله قلقت. anyway يسعد مساكم من بازل، أو يسعد صباحك أو صباحك، مساكي أو مساك حسب موقعك الجغرافي أو اللوكيشن بتاعك على هذا الكوكب اللعين. أيها الإنسان أو الإنسان الشرق الأوسطي الأسمر الجميل، تحية محملة بالغيوم. والله اليوم غريب عجيب، بس معكم هدى الشريف، حلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس، وبنرحب بأسامة.
2: سلام هدى، كيف دايرين؟
1: كل شيء بخير الحمد لله، مزيان، كل شيء مزيان.
2: الأسبوع
1: والله الأسبوع بلش يعني كان حلو لحد ساعة ونص فاتت، مش كده؟
0: أيوة
2: أوكي.
0: احنا حنطلع نسمع أغنية جميلة جدا اسمها كائن تلاتيني،
1: وكنت أتمنى إن المغني ده يعمل أغنية يسميها كائن نفس الأغنية بس كائن خمسيني، عشان يعني هي التلاتيني هي بس اللي مش متوافقة معايا. شغل يلا
0: بينا.

ولا بكره حد ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وانا لوحدي. انا اكتر واحد كان بيحب الناس واللم، وانا في العشرين كنت ارمي همومي في حضن الزحمة.

0: بدأت شلاتيني مسكين
1: كائن تلاتيني لسه ورور بيسموها صوص
2: صوص
1: صوص محروق صوص محروق احنا بنسميه كتكوت كتكوت او اللي بنسميه ايه لا سبرينج تشيكن اللي هي الكتاكيت بتاعت الربيع
0: احنا كان نسميه كانيش
1: ايه سموه ايه
0: كانيش عطي الكانيش
1: احنا عندنا كانيش حاجات تانية خالص
0: لا والله
1: اقول لك تحت الهواء يعني كانيش بس
0: يلا خلي تلمس
1: anyway. عموما النهارده حلقه السكريبت بتاعها او الفكره بتاعتها هي فكره دينا. قعدنا نقول نتكلم عن ايه. فدينا اقترحت اقتراح ان احنا نتكلم عن بصفه عامه عن العلاقات الانسانيه. دينا خليها تبدا الموضوع، ولكن قبل ما يعني من لما اقترحت الموضوع وعدت السكريبت وانا بفكر في بيت شعر من قصيده هي اللي خطرت في بالي بصراحة لما قالت لي عن العلاقات الإنسانية. هقرأ لكم بيت القصيدة وممكن نترجمها. القصيدة البيت الشعر بيقول هي بالإنجليزية I have been there before. Name it. This birth racism. You are not the first to feel the way you are feeling. You are not alone. Someone else went through it and survived it. You can also survive with hope. And we have hope. And because we have hope, we are going to talk, not from the next show, but from the show after, about several types of relationships. Okay? And we will concentrate about racism until the end of the year. مايك ليك.
2: اليوم حلقتنا رح تكون عن العلاقات، العلاقات العامة الإنسانية، علاقاتنا مع أهلنا، مع أصدقائنا، مع محيطنا، علاقاتنا بالعمل، العلاقات السامة والعلاقات الإيجابية. إيه رأيك؟
0: لا موضوع هذا
1: موضوع كبير
0: كبير قوي. مزيان.
1: هل في رأيك أسامة العلاقات الإنسانية بغض النظر يعني علاقاتك العلاقات مع الأم مع الأمهات أو الآباء والأمهات مع أطفالهم، علاقات الأطفال أو الأبناء مع الآباء والأمهات، علاقات الشباب مع أصدقائهم، جميع الراجل مع مراته، الصديقات مع صديقاتها، هل بتختلف لما تكون عايش في أرض الوطن عن ما تكون عايش في الغربة؟
0: Of course. هذا أصلا هو تقولي وش ذكر ولا أنت؟
1: هذا
0: أول حاجة
1: تفهمهاني. فهمهاني ليه فرق بين ذكر وأنثى؟ يعني
0: يعني اصلا من زياده الانسان كتلقى مثلا الانثى يعني عندها بنقولوا مثلا احنا ف كتلقى عندها التربيه اللي مربيها الامها ماشي بحال التربيه ديال الاب، يعني حتى العلاقه بين الام وبالبنت ماشي بحال العلاقه ديال مثلا الولد بالام، متغيره حتى هذه كتاثر على العلاقه بين
1: اوكي
0: المهم عاد
1: على الهامش
0: عاد اللي قلتي واش حنا وجماعه في البلدان ديالنا ولا ماشي في البلدان ديالنا. اوف كورس اتس ديفيرنت، يعني حتى لانك كتكون في بلادك اصلا الكالتشر ديالك
1: صحيح
0: فهمتي، يعني عندك واحد الكالتشر، انت في واحد البابل جميع النوع، يعني كالتشر يعني من ناحيه الدين، من ناحيه بزاف الحوايج اللي كيكونوا مؤثرين عليك. حتى في العلاقات كتكون الا كنتي برا يعني بحال كتكون كتلقى مع شي حوايج اللي انت مثلا ما عشتيهمش في بلادك
1: صحيح،
0: يعني خاصك
1: موضوع اللي ما عشتهمش مع في بلادك دي انا في عندي حاجه عايزه اقولها. أوكي. بس صحيح أوكي. كمل
0: فهمتي، يعني انت ممكن تاثروا لك على الـ على الـ
1: على العلاقات
0: اوف كورس.
1: ايه رايك؟
2: يعني انا بشوف تجارب لا يمكن تعميمها عموما، بس ايه بتوافق معك أسامة انه علاقاتنا بالبلد اللي اجينا منه مو مثل علاقاتنا اللي بتبنى بالغربة. وكمان يعني شوي رح كون ذكورية وقول لك إنه العلاقات عند الرجال مختلفة عند العلاقات عند النساء بطريقة بنائها باستمراريتها. في النساء عندهم شعور المنافسة والغيرة هو الدفع
3: أكثر
2: الأكثر للأسف اللي ما بيكون في إكمال علاقات صداقة.
1: I hate to agree with you but you're actually correct. I mean, تفتكر إن بعض صداقات الرجال بتعيش أكثر من صداقات السيدات أو البنات؟
0: لا مو هي different.
1: ليها علاقة بالذكورة والأنوثة؟
0: لا هذا صحيح هذا بنت of course يعني حتى في أظن يعني العلاقات مع أنا كيجيني مثلا العلاقات بين
1: البنات تيتيزات
0: يعني يا شوية انتنس يعني
1: فيها الأكشن كتير
0: فيها
2: الدراما
0: ايموشنز
2: يعني.
0: الرجال لا
1: هل خلينا احنا يعني مش بنفكر احنا بندرجش سانارت هل تفتكر ان ده ينطبق على العلاقات عندنا في الشرق الاوسط بس لكن هنا مثلا الاوروبيين علاقات البنات مع بعضهم بتبقى مختلفه ولا نفس الشيء؟
0: لا شوفي كاين نفس الشيء
1: يعني بتفق معك
0: يعني حنا تنقولوا النساء ايموشنال اكثر من الرجال
1: صحيح
0: وغير مهم لي الاختلاف هو حتى احنا مثلا نقولوا احنا مثلا من الميديترانيان يعني احنا يعني مصر المغرب
1: احنا النافري
0: يعني عندنا واحد كاين واحد شويه ديال تيمبيرامنت
1: صحيح
0: اكثر من هادو فهمتي من الاوروبيات ولكن ما تنقولكش انا ماشي غير حتى الايطاليات والاسبانيات حتى هما عندهم
1: يعني كل الدول المطلة على البحر المتوسط يعني بتتشابه بعض العادات والتقاليد أهمها الكلام بالإيد والصوت العالي والصحيح صحيح وإن هم عاطفيين وشوية عندهم التيمبر بتبقى عالية شوية صحيح
2: هتسمعينا رح نطلع نسمع أغنية ونرجع نكمل الحديث
1: هتسمعينا شيرين النهاردة ولا مش هتسمعينا شيرين النهاردة
2: هسمعكم شيرين بس بدي أسمع أسامة أغنية وهديها
1: أوكي
0: شكرا

0: رجعنا لكم بكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، ونرجع لفكرة الموضوع بتاع العلاقات الإنسانية. المحور الثاني يا ست دينا،
1: المحور هو عن العلاقات الإنسانية بمجتمع الغربة والهجرة، كيف تبنى، كيف بتمشي، كيف بيتغير الشخص فعلا وبيكون في عنده أولوية لنفسه بغض النظر عن الصداقة وأهميتها، الغربة والوحدة والفردانية، المجتمعات اللي عم تنبنى اليوم بالمدن الكبيرة واللي عم تزيد هاي الحالة، حالة الفردانية وال...
0: شوفي حابب تعلق؟
2: لا لا هدري وأنا بدنا نعلق.
0: أعتقد حالة الوحدة أو بشكل عام الوحدة والفردانية ظهرت بشكل كبير بعد الكوفيد، ما عرفش تتفقوا معايا ولا لا. أنا بتكلم بشكل شخصي، يعني إحنا كنا قبل الكوفيد بنخرج ونسهر وقهوة مع هنا وشاي مع هنا، وعلى طول ممكن مروح البيت ده إن أنت عشان تنام فقط. أوكي، جه الكوفيد وحسب يعني فرنسا اللوك داون بتاعها كان مختلف عن إيطاليا عن ألمانيا عن النمسا، إحنا هنا في سويسرا واللوك داون 6 weeks، وبعد كده فتحنا بارشلي يعني أكتر من 5 و4 ترابيزات. لكن أعتقد برضو بتكلم بتجربة شخصية ولا ألزم بها أحد، الست أسابيع اللي إحنا قعدناهم في البيت ده بدأنا نقدر شوية وقتنا.
1: انتوا قعدتوا 6 أسابيع؟ احنا قعدنا 6 شهور في ميلوس.
0: عشان كده ما انا بقولك، وفي امريكا اكتر. بالنسبة لي انا 6 أسابيع دول كانوا، وخصوصا ان انا كان عندي تين ايج، وتين ايج مش عايزة تقعد في البيت. اوكي، وبكافة الطرق كنا بنحاول ان احنا تأدبت ان احنا نقعد في البيت. كان في حاجة غبية كده بدأوا يقولك ايه، حاول تتعرف على العيلة بتاعتك وان انت تعيش معاهم وتعمل حاجات سوا، ترقص وتطبخ وترسم وتغني والكلام اللي ملوش اي لازمة ده. ماشي، طب انا اول اسبوع تعرفت على العيلة بتاعتي وبعدين استنتجت ان انا مش عايز اعرفهم تاني.
2: عرفتي اليوم
1: اتصدمت بيهم
2: بقى. عرفتي اليوم
0: بالضبط، كنتش عارف حياتهم قبل الكوفيد. اوكي، بس نرجع تاني لموضوع الوحدة والفردانية والتقدير الوقت بتاعك. أنا وقتي سمين جدا، لو أنا ما بعزش أسامة وبحترم أسامة وشايفة إن صداقتي مع أسامة، يعني أنا طبعا بتكلم على أسامة كمثل. أوكي، لا I do appreciate. والله اتخضيت.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك، ادخل.
1: جانا ضيفنا الثاني على
0: هذا نهار كبير،
1: نسيم وأسامة معنا في الاستديو.
0: وات
3: لايف؟
0: طبعا لايف. لا بس هتلاقيه واطي. اوكي، في ديلي. اوكي، فنرجع تاني. لو أنا if I don't appreciate your friendship. اوكي، يعني أنا دلوقتي بفكر مليون مرة قبل ما أنزل أشرب مع أسامة قهوة، أنت تستاهل الساعة ولا ما تستاهلهاش؟ فهمتني؟ يعني وده كان نتيجة الكوفيد، لأن بصراحة لا، أن أنت تبقى قاعد لوحدك بدون بني أدمين خالص It's a benefit. أحسن ما تبقى حواليك ناس مزيفة بيضيعوا وقتك وبتوع مصالح من الآخر. تتفق ولا تختلف؟
2: لا شوفي، هذه القضية ديال الوحدانية أوكي كينا أنا أصلا بعد كوفيد بزاف الناس ولو ولفوا يجلسوا اللي ما كانوش عارفين، لو ولفوا يجلسوا
0: هم أوفيس كمان يعني
2: هم أوفيس يعني الناس ولو ولفوا يجلسوا بوحدهم وبقاش مشكل أن بنادم ما يخرش. حتى إلى شتي في كوفيد، من بعد كوفيد بزاف الكافيس ولا ريستورون سدوا،
0: أخذ وقت طويل
2: ولا السينما سدوا، لأنه الناس ولو بحال دابا الناس داروا نتفليكس، داروا بزاف ديال بقاو كاع يمشيو للسينما.
0: صحيح،
2: يعني اوف كورس كوفيد أثر، ولكن غادي بغيت نهضر على المجتمع، حيث أصلا من غير دابا أن الواحد ولا في كل وحده، المجتمع ديال هنا يعني فيه ناس أكثر، يعني بحال دابا أنت في البيت ديالك ممكن الفرق بينك وبين مصر أن في مصر ممكن تعرفي الناس جميع الجيران تعرفيهم وتسلمي عليهم، يعني ممكن ما تعرفي كاش كل اللي كاين حداك، يعني حتى تهضرنا على
4: صح
2: أوكي، يعني من غير كوفيد
1: أصلا الحياة الاجتماعية ما
2: اجتماعية هنا.
4: لا هقول لك الفرق بين هنا وبين مصر، أنا هنا نوي حد يخبط على بابي ما كنتش عارفة أنه هو جاي. يعني لو جرز الباب رن بدون سابق انذار أنا بتخض، مين إيه مين اللي جاي دلوقتي؟ لكن في مصر ده العادي، أنت الساعة 2 بالليل احنا تلاقي التليفون رن، احنا شفنا النور والع في البلكونة صحية روحوا طالعين، ويفضلوا قاعدين لحد الساعة 7، ده ما بيحصلش هنا. ففي فرق، عندك الحق.
2: يعني من غير كوفيد المهم هذا انا تنقول بان اندرس سميتو ان البلاد يعني
4: الشرق الاوسطيه
2: ان
4: او العربيه
2: العرب مش داكشي اندستريالايزيشن ديال البلدان خلات ان الناس يوليو انديفيدواليست، يعني كل واحد يعتمد على راسو، المراه والخرجه تخدم
4: صحيح
2: فهمتي، يعني حتى هي ولات اندبندنت ولات فهمتي، يعني أنا الواحد ولا
1: موجود من قبل الاحتياجات كوفيد. الاحتياجات أهلا ما كتير بحسوا الموضوع مربوط اللي عم بيحكي فيه بالكوفيد، بس الاحتياجات
2: أنا مش بالكوفيد أقول
1: اختلفت بشكل جذري، فبالتالي صار الكلام بيشتغل الكل في عنده سيستم ماشي عليه، ما عاد في وجود للعلاقات الاجتماعية، ما عادت أهمية، فبالتالي نحن السلاسل الاجتماعية كلها ياتا عم تتغير، لأنه في نظام عالمي يحتاج من أنك أنت تكون ماشين. شو رأيك يا نسيم؟
5: الموضوع ايه؟
4: طب نطلع نسمع اغنية، محضر لنا حاجة؟
1: محضر له حاجة لنسيم كمان، انا اليوم رايحة كتير للمغرب.
4: اوكي تعالوا نطلع نسمع حاجة الاول
1: يلا.

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، و27 دقيقة من الحلقة تقريبا، وبنتكلم النهاردة في موضوع عدته لينا دينا عن العلاقات الإنسانية. ضم لينا نسيم من 5 دقائق،
1: سبع دقائق.
0: هذا نهار كبير نسيم.
1: طبوزي
0: يعني really I have the full team tonight on the studio. I'm so يعني over the moon. Okay. The whole team, Arabex team tonight, all the 4 of us are in the studio. This is really wow. Thank you very much guys. Yes, thank you very guys much. Thank you for your support and for being there and for your commitment.
2: No, thank you.
0: And
2: so
0: definitely
2: much.
0: I cannot do it without the 3 of you.
2: Thank you. But we should have to invite
0: especially that we are doing
2: Saturday.
0: This since 2014 and voluntarily and not paid for. You know, so anyway.
1: سمعتوها.
3: الحكي إلك يا جارة. اسمعي
0: الحكي إلك يا جارة. نرجع لموضوعنا.
3: دقيقة شوي. إيه رأيك بالأغنية؟ إيه رأيكم؟
2: لا تبارك الله. احنا نقول لهم هلية فينا اليوم.
3: لا على الأول.
2: دون جيو ديما. شكرا.
0: أنا هتكلم عن نوع خاص من العلاقات الإنسانية. بعيد عن نسيم، بعيد عنك نسيم، وبعيد عن أسامة.
2: لا أدري.
0: وبعيد عن يعني أصحاب القلوب الضعيفة، الناس الفيجن بتوع البوليتيكلي كوركتد. أوكي، اعملوا ميوت بليز.
1: تكلم علي ولا
0: لا لا لا لا.
1: قلوب ضعيفة
0: في حياة كل واحد فينا. أشخاص، بعض الأشخاص بنسميهم الناس ولاد الست الدرتي.
1: أولاد الوسخة.
3: نحن عم نقول من تحت الهواء إنه ما رح نقول للكلمة دي. عيب، لأنه نحن صحفيين، نحن مذيعين.
1: في رقابة ولا في؟
0: لا ما فيش رقابة. أنت عارف أنا قلت لها مثل، قلت لها طول ما البصل ما ينفعش يتعمل منه مربى. ايه المثل؟ ايه المثل كان طول ما البصل ما ينفعش يتعمل منه مربى، اوعى تستنى من ابن القى انه يتربى.
3: ايوه كده.
0: فاهم؟ فقالت لي لا قلت لها طب ولاد الوسخه؟ قالت لي لا قلت لها طب ولاد الست الدرتي؟ قالت لي اوكي.
3: شلبلناها شوي، حاولنا أنه نلملمنا.
2: لا رادرتي للست جازة.
0: أوكي،
2: ارتبها.
0: فالعالم الفيجن يا جماعة عملوا ميوت وما تسمعوناش النهاردة. أوكي، ما تسمعوناش الخمس دقائق الجايين دول. نرجع لولاد الست الدرتي. نعمل فيهم إيه؟ طب الأول لازم نعرف هم بقوا كده إزاي عشان تعرف تتعامل معاهم. دي عالم نقصر باية بدون أخلاق. هل هترجع بالزمن تربيهم؟ طب هترجع بالزمن تربيهم ازاي؟ حل وحيد ان انت يكون عندك آلة رجوع بالزمن، فترجع بالزمن تربيهم وهم صغيرين عشان يبقوا مش عديم الرباية. وطبعا آلة الرجوع بالزمن دي مش موجودة، فانك ترجع تربيهم من جديد ده مستحيل. اوكي، حلك الوحيد يا بيه والموجود والمتوفر هو السيفون. أوكي، السيفون ده الحاجة اللي بتبعدهم عن حياتك، لأن اللي ما ترباش وهو صغير هيفضل بدون رباية ومفيش أمل فيه، وهنسيب شغلنا وحياتنا ونربي في غير ولدنا. يا بيه يا هانم، ما نضيعش وقتنا. إيه رأيك؟ تتفق في الكلام ده؟
1: على بنت الوسخة ولا
0: ابن لا ولاد الوسخة.
1: ولاد الوسخة. لا متفق معك. احنا
0: ما عندناش وقت ان احنا نربي العالم،
1: ما عندناش وقت نضيعوا الحجر نقوله في المغرب.
0: على فكرة انا اسفة ان انا بس انا عايز اشرح، يعني ولاد الست الدرتي دي ممكن يكونوا بيندرج تحتهم الناس العنصريين، الناس اللي بيخونوا الناس، مثلا اللي بيخونوا الناس، اللي بيتنمروا على غيرهم، كل الصفات اللي هي اللي احنا بنشتكي منها. فاهمني؟ فاحنا دايما بنسميهم بالمصري السلس الشعبي بتاعنا بنقول ده ابن وسخ، ده عنصري، ده ابن وسخ، ده خاين ابن وسخ، ده مش عارف بيتنمر على، ده بيحط على اللي اقل منه، ده ابن وسخ.
1: ممكن ممكن دول ابناء الوسخه هم كمان بيشوفونا ابناء الوسخه عشان
0: ممكن طبيعي، بس انا مش مسؤول عن ان انت بتشوفني ازاي،
1: عشان ما نكونش ما نرفعش بنفسنا ونقول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيهاش اي ترفيع عن نفسنا، لا لا
3: بس انا بشوف انه الموضوع ماله بس متعلق بالتربيه، كمان اكيد التربيه هي جزء كتير كبير من تكوين الشخصيات، بقدر ما هي الترومات والعقد اللي تلاقاه هذا الشخص بفترة ربايته المبكرة واللي حولته لكائن مؤذي وتوكسيك لإلنا نحن الكائنات الكبيرة. فبتخيل يعني هو الموضوع من العلاج النفسي بالدرجة الأولى.
0: شوفي أنا ما عنديش مشكلة أني أطلع في روايتك الشخص السيء، لأن أنا بتكلم طبعا إحنا بنتكلم مش أنت يعني، يعني أنا مش
3: أنا حزعل وأطلع
0: أوكي. أنا ما عنديش استعداد إن أنا أطلع الشخص المسيء والسيء والوحش في روايتك، لأن طز فيكي وفي روايتك، دي مش رواية شكسبير عشان أطلع فيها عطيل أوكي. أنت بتشوفين إزاي دي ولا يفرق معي، اللي عايز يفهمك غلط هيفهمك غلط ومش هتفرق معاه مهما تشرحي له أوكي؟ فأنا مش مضطرة إن أنا أفسر لك كل حاجة بتفهميها أنت غلط، صح ولا مش صح؟
1: لا صح صح.
0: مالك متاخد؟
1: لا أنا متفق معك، ممكن تقولي شي حاجة يعني
0: بجد؟
1: والله أنا متفق معك.
2: لا لا مزيان.
0: لو أنا شايفة فيك حاجة غلط دي بالنسبة لك أنت ولا يفرق معك، أنا شايفة فيك حاجة غلط، انت مش مش مش مش مطلوب منك ان انت تبرر لي الحاجه دي، بدم انا شايفها غلط ومصممه ان انا اشوفها غلط، مهما تشرح وتبرر لي انا هفضل شايفها غلط لاني انا اخترت ان انا اشوفها غلط فيك. ايه رايك في الموضوع ده؟
2: دابا احنا كنهضروا على الناس اللي قلتي ابناء شنو الستي
0: ولاد الست الدرج،
2: ولاد الست الدرج. دابا خصك تعرفي حتى في الكونتكست شنو علاقتك بهاد الناس، يعني حتى هو مهم. واش عائليه ولا صداقه ولا عمل اوكي، لان
0: صح نقطه مهمه جدا.
2: لان خصك تعرفي فين جاوا معاك باش تعرفي كيفاش تتعاملي معاهم. يعني لو كانت صداقه اسهل حاجه يعني اكس اوكي اسهل حاجه، لان هذه علاقه
0: توكسيك صح سما.
2: الا كان عائليه اصعب شويه،
0: والله بنقطع مع العلاقة
2: ممكن، ولكن أصعب من الصداقة
0: صحيح
2: أوكي. يعني
3: لو في الشغل إنه في رباط
0: دم، لو في الشغل أصعب وأصعب خصوصا لو مديرك،
2: يعني أصعب، يعني خصك تلقي حل حتى يعني خصك تعرف واش ممكن تتعاملي معاه، ديري شوية ديال السياسة.
0: شوف أنا مش مسؤولة عن تصحيح الصورة اللي رسمها مديري في دماغه عني أوكي. يعني أنا عن لو مثلا أنا بقول مثلا مديري راسم صورة أو مديري راسم صورة عني سيئة، أنا مش مسؤولة أن أنا أصحح الصورة دي. الوحيد والشخص الوحيد اللي مفروض أفسر له وأبرر له وأشرح له شخص واحد بس بالنسبة لي أنا هو أمي، وأمي ماتت الله يرحمها، فأنا مش مفروض أن أنا أبرر لحد. هتسمعينا إيه؟
3: رح سمعكم أغنية جديدة لشيرين كان عندك كم سنة؟
0: اسمعوا
1: 15.

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة 39 دقيقة من عرب إكس على راديو إكس. وأول ما بدأنا البرنامج النهاردة قلنا إن إحنا نتكلم على حلقات الإنسانية. الحلقة دي عندنا الأسبوع الجاي دكتور سوري عن الأمراض النفسية.
1: طبيب نفسي رح يكون معنا الدكتور ضياء العبدالله، هو طبيب سيكاتري في مشفى إيميل ملاغ في ميلوز.
0: هيجلنا من ميلوز، هنحضر له بعض الأسئلة المهمة قوي عن العيشة في المهجر والمهاجرين وإزاي نتأقلم ونربي عيالنا وكل المواضيع اللي هي المبعككة المكعبلة دي. بس بعد حلقة الدكتور النفسي، كل حلقاتنا اللي ما فيهاش فيها ضيوف هتبقى عن العنصرية. فنتمنى لو في حد بيسمعنا ولي تجارب مع العنصرية، حد بيتعنصر عليه، ان هو يتواصل مع arabx@radiox.ch. نرجع للعلاقات الإنسانية. منور يا نسيم.
2: انت النور.
0: هذا نهار كبير. اوكي. المحور التالي يا ست دينا، ايه هو؟
2: العلاقات الانسانيه.
1: العلاقات العامه، العلاقات السامه.
3: هضرنا على العلاقات السامه، شنو عرفتي؟
0: العلاقات العاطفيه. ايه رايك نخش في العلاقات العاطفيه؟
2: دخلي.
0: نتخش؟
2: والله خشي.
1: العلاقات العاطفيه وصعوبه ايجاد
0: الحب ام الاحتياج؟ لماذا ننجذب احيانا للاشخاص الخطا؟ الثقه والغيره والسيطره،
1: عشان احنا بنحب الباد بوي.
0: الخيانه هل هي دائما نهايه العلاقه؟ الفرق بين الحب والتعلق، متى يكون الانفصال قرارا صحيا وليس فشل؟ كتير قوي. ها ده كل سلسة. عنوان ده كل عنوان محتاج كل
1: حلقة ليها.
0: يعني هل هو حب ولا احتياج؟ يا نهار السود، هل هو فعلا حب؟ هل في هل فعلا في حب ولا هي مجرد تفاعلات كيميائية زي ما أنا وإنت والناس كلها بقت عارفة إن هي تفاعلات كيميائية في المخ؟ بلا حب بلا بطيخ.
2: وهذا هو الحب. قبل ما
0: كان هو الحب
2: لازم ماشي قلتي أنه هي تفاعلات كيميائية أو حب.
0: ما هو الحب، احنا بنسميه حب.
2: قبل تطور الكيمياء وتطور دراسات الهرمونات كان يسموه حب.
0: صحيح.
2: الان هو تفاعلات كيميائية، لكن تفاعلات لسه.
0: صحيح.
2: سميها حب، سميها تفاعلات كيميائية. It's a free country.
0: اوكي. انا
2: ماذا تعني ايه انه ما فيش حب وما فيش
0: يعني. التفاعلات كيميائية انا مقتنعة قوي، يعني لما تفسر لي موضوع ان هي تفاعلات كيميائية قعدت افكر فيها شوية كده وقلت صح، لان التفاعلات الكيميائية دي بتبدأ سخنة قوي، فمثلا البدايات كلها بتبقى جميلة. اول سنة بتبقى مثلا نفرض ان كابل يتجوزوا مثلا، فاول سنة بعد الجواز دي بيبقى الدنيا حلوة وجميلة. تاني سنة يختفي او تالت سنة يختفي الفيكتوريا سيكريت ويظهر بقى الحاجات ايه التانية، نبدأ نعرف بعض.
1: انا ليه بحس انه العلاقات العاطفية عموما لها عقد مؤقت، انه طبعا كل سنة او سنتين او ثلاثة انت بتعمل تقييم نفدنا من هذا الشيء وإذا رح نقدر نكمل أو لا. يعني فكرة الديمومة مخصوصي بمشاكل الجيل الحالي،
0: هل بقى صعب إن العلاقات تستمر العاطفية؟
1: أو أصلاً يعني هل نجاح العلاقة هو باستمراريتها إلى الأبد؟ إلى الأبد؟
0: ها
2: النجاح إيه؟
0: العلاقات العاطفية، العلاقات الزوجية. خلينا نتكلم عن العلاقات الزوجية.
2: نتكلم
0: يعني الزواج.
3: لا علاقة، مش بدر الزواج، يعني علاقة ممكن.
0: انت اصلا مش متجوز عشان ما
1: هو عشان كده يعني عاوز يشارك.
0: يعني يعني يعني زمان اهالينا كانوا بيعيشوا بالخمسين سنة وبالاربعين سنة في نفس الجوازة، النهاردة خلاص ما بقاش فيه الكلام ده.
1: موضوع ممل.
0: بقى في ناس بتتطلق عندنا في مصر بعد شهرين، بعد اسبوعين، بعد ثلاث شهور، بعد ست شهور، بعد سنة. نسبة الطلاق في المجتمع العربي نسبة الطلاق في المجتمع العربي في مصر بالذات مرعبة.
2: تكترات لأنه نمط الحياة ما بقاش هو قبل. الناس كانت تعيش في القرى وسميزو، دابا كل شيء تحول. نسبة التحضر كترات. تكلم عن المغرب، أن المغرب المجال الحضاري كان، قريتها البارح، المجال الحضاري كان 35%
0: 35% ايه نسبة
2: من
0: الطلاق
2: من الأراضي من يعني المجال الحضري والمجال
1: هذا لأي سنة؟ لأي تاريخ؟
2: في الستينات.
0: أوكي.
2: الوقت عندنا 65-70% الناس عايشة في المجال الحضري.
0: أوكي.
1: فنحن عم نحكي على أكثر من نسبة 50% بالنسبة للسنة.
2: دلوقتي كتير ذاك شيء لأنه السوشيال ميديا كترت، الصورة كترت،
1: المتطلبات الأساسيات الحياة. وكنا عم نحكي قبل ما تدخل الاستوديو هذا الشيء كمان إنه
0: يعني طبيعي طبيعي إن العلاقات ما تبقاش زي ما كانت.
2: مش طبيعي، مش طبيعي إنه العلاقات قبل قلتي انت قبل ان المرأة كانت جالسة في البيت والراجل يروح يشتغل.
0: صحيح.
2: خلاص دلوقتي الست بتشتغل الراجل بيشتغل،
0: الست بتشتغل ساعات والراجل بيقعد في البيت
2: مرات، او بيشتغلوا الاثنين،
0: او بيشتغلوا الاثنين. صحيح.
2: يعني احتمالية الناس يتعصبوا في الليل والخناقة تنوض كما كتقولوا انت كبيرة على قبل، يعني الدور ديال الراجل ديال المرأة ما بقاش كما كان. ايوا كما قلنا السوشيال ميديا في السنوات الأخيرة وعمل لبنان الله عملية التجميل وكذا تعرف
0: اسطنبول زرع الشعر والنفخ والشفط والنحت
2: جميع النانات
0: النانات. في أغنية لرحمة محسن بالمناسبة،
1: أنا عاوز أسمعكم حاجة أولا الموضوع الجواز وبعدين نسمع لرحمة.

0: شو بدك بجوزك؟
1: ولا شيء، قسم بالله ولا شيء.
0: شو رأيكم بالأغنية؟ تحية لفرج سليمان.
1: خفيفة أكيد. جميلة. إيه رأيك فيها؟
2: مين بيغنيها؟
0: فرج سليمان
2: من
0: فلسطين، من حيفا.
2: حلوة
1: يعني، خفيفة،
2: شعر حر
1: لايت. يس
3: قبل ما نطلع نسمع شو بدك بجوزك، كنا بنتكلم عن الجواز والعلاقات الإنسانية في الجواز. أنا عندي سؤال، متى يكون قرار انفصال الزوج والزوجة قرار صحي؟ وهل تؤمنوا بالمنطق ده؟ يعني إن لما واحد يكون متجوز واحدة ويقرروا إن هما ينفصلوا، إمتى يكون الانفصال ده صحي لي وليها وعلى أطفالهم؟ وهل فعلا الانفصال أو أي انفصال بيبقى صحي؟ سؤال لك.
4: هدى، صحي دابا أصلا في الانفصال كتلقى غايب في العلاقات، واحد بغى ينفصل والآخر لا، يعني ما كتلقاش
3: الاثنين.
4: يعني كتلقى واحد هو اللي
2: هو واحد باغي هو والثاني
4: أقل ولا فهمتي؟
3: بعض الأحيان الاثنين بيتفقوا.
4: لا ولكن غالبا
3: صحيح، نادرا صح
4: غالبا كتلقى واحد
3: صحيح
4: يعني فهمتي؟ يعني أنكم ما كانش ما ولكن شو نقول لك، هو دابا تيبقى البارامتر، يعني كيبقى الواحد يفكر عندي أولاد ما عنديش أولاد، يعني لو ما عندكش أولاد أسهل يعني تقول.
3: بس هل وجود أولاد دايما بيفرض عليك أن أنت تستمر في علاقة؟
4: لا لا لا،
0: بيفرض عليكي
4: لا
0: وليس عليك.
3: صح،
0: بيفرض عليك. أنا آسفة على
3: في دول الشرق الأوسط.
4: لا لا،
3: في أمهات كتير، في أمهات
5: بيضلوا قاعدين مع رجالهم
3: بالملايين في الشرق الأوسط، بيفضلوا قاعدين عشان يربوا الولاد،
0: عشان مش قادرين إنه يطلعوا يعيشوا ولادهم بكرامة.
4: لا ولكن هذا يعني بأن الرجل ما كيفكرش في ولاده، هذا غلط يعني فهمتي؟ تفكير ديالكم يعني محل بنسائي بأن بالنسبة لكم.
3: أنا ما قلتش إن الراجل ما بيفكرش في ولاده، أنا قلت إن الست، في سيدات كتير في بلادنا الشرق أوسطية لغياب العامل الاقتصادي، وإن هي تقدر تسابورت هيرسيلف، بتضطر إن هي وعشان تربي ولادها وعشان الناس ما يقولوش، بتضطر إن هي تعيش في العلاقة دي وتكمل.
4: لا هذا أوكي، هذا ما هدرسي على
2: هدرسي على أنها تستمر في العلاقة.
3: هل ده صحي عليها وعلى الأب وعلى الأولاد؟
4: شنو على هذا؟
3: هل إن هي تفضل مضحية وتستمر في علاقة رغم إن هي مش سعيدة فيها وي ولكن ظروفها لا تسمح بالانفصال، هل ده صحي على الأولاد؟
2: ممكن.
3: أوكي،
2: ممكن صحي لها. شنو هو سبب الانفصال؟ ممكن نهضر على أسباب الانفصال
3: بغض النظر.
0: لا ما في بغض النظر، مثلا انا اسفه يعني لما تكون علاقه بين اثنين ازواج بعلاقه عنف وقسوه ومشاكل وخناق وتكسير، هون اكيد المليار بالمية الانفصال هو الحل الصحي اكثر لنشاه اطفال الى حد ما بجو بعيد عن العنف. ف نصيحتي لكم لا تتجوزوا مشان ما تطلقوا.
3: الجواز مشروع فاشل يعني.
2: تعرف رأيي في الزواج، أنا قلت لك زواج هو معركة بين الإنسان والطبيعة، والطبيعة هي اللي بتربح دائما. احنا خلقنا لنتكاثر،
0: هو السبب التكاثر فقط،
2: والطبيعة
3: وحتى يتمكن علماء الوراثة من اختراع شيء أو ابتكار وسيلة إن احنا نتكاثر بدون ما يقابل الجنسين بعضهم، سنعاني.
2: لا ممكن
0: قبل ما نوصل لهذا الشيء.
3: طريقة للتكاثر،
2: طريقة

0: أنا لحال كان أنا عندي قدرة، بس اليوم نحن 8.5 مليار.
1: لا من ناحية يعني شوفي الطبيعي هو أن النساء يعني شمولك أغلبية بغاو يديروا أولاد، أوكي؟ يعني كتجي واحد الوقت بغاو الأولاد، يعني هي عندها الراجل غير وسيلة.
2: هذا هو اللي كنقول لك،
0: هذا هو اللي كنقول لك، التكاثر لكم وانتم وسيله التكاثر. هذا
2: هو اللي كنقول لك،
3: دي غريزه انسانيه،
2: الطبيعه بتفوز.
3: لا لا لا، بس الاب والام في الغريزه دي عندهم الغريزه دي،
2: الزوجه عندها اكثر.
3: اوكي
2: هذا
3: انا اي دونت نو، اي هاف تو سيرش، لازم اسال زيكو، لازم اسال زيزو على التشات جي بي تي. خلينا نطلع نسمع رحمه محسن في أغنية مختلفة عن الستايل بتاعها اللي احنا معتادينه. برافو عليها في الأغنية دي،
0: يلا نسمع.

0: النقاش سخن جدا، واعتقد لازم نكمل النقاش دوت في حلقه تانية وثالثه. اوكي بس دلوقتي فاضل 5 دقايق بالظبط على نهايه البرنامج، فنرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالدردشه اللي احنا عملناها دردشناها النهارده. والاسبوع الجاي هيكون معانا الدكتور النفسي
1: ضياء العبد الله
0: من ملوس، فلو حابين تتواصلوا معانا لاي سبب من الاسباب ان احنا نطرحه عليه، اهلا وسهلا فيكم، ونقابلكم الاثنين الجاي. نسيم
2: فهم.
0: Thank you very much for coming tonight.
2: أوه شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا هدى.
0: دينا شكرا للموضوع الشيق.
1: شكرا
0: اللي نكمله.
2: والطبيب النفسي قولي له 2 جيح يكونوا 4 مرضى. حضروا.
3: دخلنا واحد بواحد.
0: ما تعرفش يمكن يكونوا 5.
2: هو كمان.
1: أكيد.
0: Anyway. طيب الله أوقاتكم وكونوا بخير وتسمعونا الاثنين الجاي إن شاء الله.
2: مع السلامة.
3: سلام.